0: بس كي كان شينيش كنت خلا كي توش كلن كماس شكين كاوش بس entonces توش خلا كن كن كيك بس اي استاز اني تونش كايك
1: اها وين بس كمان لين كل لكن لاش جوش يقتي تي اس تي وبخ بس انا اللي تكوا انا اللي وخمر ان رتشين تنقنيت كون كين شتن انجير كين شكونيل باركون اين قيتاف شتا ماتكين دي في كلون غارين بس دين ساو سنجول اون كي لاي ما كاين تمين يو كين شكولانجيل بيرو كوندا شكونا كلينا لا كولا كوندا شك ما كوندا شك اغلق شكول يو كش صل بال بس انا اللي تكوا ساو سنجولين ساو سنجول كي يشكونين كون كي لا كي تنرين وتستا بن كاجا كون تشو كورين بس ساسا جول انجيل
0: ساخون كتان مري جي خلو خاتشوش لي غوتيمال تو الو خاتشوش تو تانسيس تو سوت ايرت سلي غوتيمال
1: اوكي
0: نانا كيس تنجا

0: to cover its own legal ass. Up until recently, this caveat was not attached to any, thank you letter for your donation that Mizrahi Canada would send to you. This has been sort of a tried and true mechanism to get donations into Israel with tax receipts from Mizrahi Canada.
1: We receive no subsequent communication from Mizrahi Canada to suggest our donation has been rejected. Instead, we are sent an official receipt for income tax purposes. The villages to the south of the city of Nablus are another focus of settler violence.
2: The settlements in the south of Nablus are the hardcore ideological center of the settlements project. Extremely racist and violent settlers.
1: South of the village of Burin, a single house sits on a strategic hillside surrounded by settlements.
3: شايفين ما انتم شايفين عملنا سياج وعملنا صوار عشان نقدر انه نعيش في هذا البيت مثل شايف انا شيك وضرب زينات عملنا سجن عشان نوفر لاولادنا شويه حمايه يعني هذا البيت انت يعني بيتنا انا حامي جميع المنطقه اللي انت شايفتيها بورين بحدها كثير من المستوطنات في المنطقه الجنوبيه مستوطنين صار المنطقة الشمالية اللي هي قبعات رونين براخا كمان المنطقة الغربية اللي في معسكر الجيش موجود هون هسه في أول الحرب حاولوا أجوا اقتحموا علينا بعد الحرب بأسبوع الجيش والمستوطنين بلباس عسكر يعني طلبوا منا ندخل البيت كنا نروح نفس الشيء غير هذا البيت هذا مش عايزين نطلع منه بيحفروا الطريق بنطم بيجيبوا حجار بنشيلهن وهذا البيت بشكل رمز لكل البلد لكل الوطن اذا راح البيت هذا راحت كل البلد راحت
1: In part 2 we look at the forces that lie behind the violence here and elsewhere in the West Bank.
4: The hilltop youth are left free to commit crimes guarded, often guarded and accompanied by the army.
5: The risk of diseases passing from animals to humans is greater than ever before.
6: We do not know all the different parasites and viruses and bacteria that the lemurs may have.
5: In its final episode, Al Jazeera visits the disease hotspot Madagascar.
6: The authorities are not equipped enough to respond to an outbreak.
5: Flatten the Curve on Al Jazeera.